0: Buon ascolto, La Spezia.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: معنا كتسمتو راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: radiohandball.it Prove tecniche di trasmissione.

0: طبعا انا كتنشر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: راديو هانبول.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? Radiohandball.it.

0: Ciao Pesaro, buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Raggiungo fissime Radio Handball Italia, un radio اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: راديو هانبول.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: un benvenuto a Bari e buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: معنا كتنصر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنى لكم